0: البشكن الإجبار.
1: إيه باش.
0: أنت مجبور.
1: أنت لا مجبور. أنا لا مجبور.
0: أنت مجبور. نحن مجبور. ما شاء الله. جيدا جيدا.